رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما

الْبَيْتِ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ.

إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعم

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.

يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك

اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزن أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا تامي قلنا لا تسلس تامي وسكر ابو باقي تامي وسكر ابو تامي وسكر التامي تامي وسكر ابو تامي تامي يا الله يا الله يا تخد كامي بركنا كامي كقوتنا تترس منكم فلسطين يا الله بركنا كامي كإخلاص كإخلاصا للا تبجعنا كامي يا الله بركنا كامي كتكنا تؤكنا من نفس كالأسهر أسهر بيكوت كامي يا الله يا الله يا تخد كامي بركنا كقوتنا تكسبتنا كبادة بار المجاهدين يا الله تتعبكن حسن هاتي مريكا يا الله تتعبكن كاكي مريكا يا الله بركنا مريكا كقوتنا بركنا من كهلانا من كبستحان يسنا منكم مريكا pada hari ini يا الله يا الله يا تخد كامي بركنا كبيبسان kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan sebagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah

ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء

كم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل